خايف يظرروا الوضع مغربية تراب الدرد خلك مال حال وتملي الدنيا لقيت شعبي مشوري الرحمة خذي الجيري لسماي لنقيتي فناني جاري أخو قريدة لقايدة يقول زير أفكت ناتكا كيف سيد جرقية تراب بسوين يمي بدس تفدو بني زوزاني ما درباس بزوزاني ويا هيفي كمانا مش خالقي عالمي ربي جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدرز جانك جاميرا رحاصل نكبو شبي فايدة تراب امیر دست افدو بین زوزانه ما درباس بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لکه کیف خواه یه امر مسید یک سال بچند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیرسی گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها آنه تیه

يبررون وضع مغربية تراب الدرد خلق مال حال وتمل الدنيا لك شعبي مشور الرحمة خذي الجير إلى سماء لنجتية فنان جار أخو قريدا لقايدة يقول زير فتنات كوسي جرقية تراب بسوين يمي بدس تفدو بني زوزاني مدر باس بزوزاني ويا إيوي كمانا مش خالق عالم ربي جوري ميريد ميرا هيا مراد بيدل جانك جاميرا رحاصل نكبو شبي فايدة يا تراب امیر دست افدو بینی زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کنی مال بابه تایه بکن که به حنه گزه و خواه دنیا لگه که فخوه یه امر مصد یک سال به چند تیلیسی بیلی چند همه پیدا من دیره سیگونده دوزه واخ بکم دمرم جبوها حانه تایه

قولام انجك يا بريمر ورشينك انت بفيد لي وقت نارم ام بس تكارم بسبرم بخاري شيام بلا خاينان دبن كبري سادة بشيرم ازجرتي روناهي و آزادي من تورا بل بروي من بر بطابة صبي ازيب من ازجرتي جبر روناهي و آزادي من از آرامات لي دايقام از حسين سرفرازم شبو بيرانينا شهيدين.

العالم خراب. عيد البراء قامت مثال وين زكاد الهجار دش خواندني كرم بطل ويران ازم معلم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوك وسري ويران ازم معلم خراب.

0: Spring into deals at Lowe's. Shop select 1.5-gallon annuals hanging baskets, 2 for $15, for the perfect addition to mom's garden. Plus, get 3 free bags of Miracle-Gro 0.75 cubic foot garden soil when you buy 3. Our best lineup is here at Lowe's. Lowe's, we help, you save. Valid through 5/6, excludes Alaska and Hawaii.
1: Visit your nearby Lowe's on Silver Drive in Columbus.
2: قدران اول فناني حضن رجاناي سين يا سفي فنا بلك يا بر فشاي بنقول اسمي كلا تاكي شاي ولا زره هور كتاب اشيا شاري في حماي شرت تيليا من اقل شينا هي نابون جو سرو جو سرماي عمري مسدك سال بچن تيل اسبير شنا من فايدة هذا سير مكامي اسمي حياة دنيا خوش شباب ازي واخر كم قلي كم دي جينا هانو لا لا سانا تبرجي ازي واخر كم دوران عدو دنياي عزیز در دید لی خراب بیجن تینی کندو می شونی کاوات مرم ببیجن تینی دشوشن می شونی ببیجن تینی شفن کرم ببیجن تیلی شرم دانه برطوان شدید ببیجن تینی تو دین خود می شونی دامشتر داران داربستا ببیجن تینی بری خسن ببیجن تیلی بری مدانه قبر قبرستانی ببیجن تینی داری ما قبر رشو تاری ببیجن تینی سوالا کرنا کردا ببیجن تیلی ترقینا ملدا ببیجن تیلی تیسر شاده ما خشان کرم ببیجن تینی بشتا خومن دا بکرم بیاتی دا چار دا شالی بکاری بخیلی حسانی دا بزر کاتلیم بشتا یا خشان

بابي وخي يبررون وابا مغربية تراب الدرد خلق مال حالو تملي الدنيا لك شامي مشوري الرحمة خذي لجيري لسماي لنجتية فناني جاري أخو قريدا لقايدة يقول زيرا فتناتك كوسي جرقية تراب بسوين يمي بدس كفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويا هيفي كمانا مش خالقي عالم ربي جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدرز جانك جاميرا رحاصل نكبو شبي فايدة يا ترابه میل دست افدو بینی زوزانه مه درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کنی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لکه کیف اخوه یه امر مسید یک سال بچن تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیرسه گنده دوزه واخ بکم دمرم جبوها آنه ته یه

0: باكري
1: لفندم
0: طيارة كل هذا زعهم كم جاي جاه خصيصي بلا قطع الشاي خش بكرة بدنا شكي هاي بكرة هاي
2: لا بلا شريراني ما حد جاي خلي يسوي قهوة قهوة
3: لا يا شري بلا الشاي اللي عندنا غير الشاي اللي عندكم انت تذوقها وتشوف شلون

0: الجريري
1: قول
0: وتقول الجريري تزيزي
1: ايه خلط على المطعم شنو تسوي الشاي
2: لا يا تشريبي لا هذه مو من تشريفتك زيزي هاي من شاي الوزة
1: شنو شاي العنزة
2: الوزة الوزة
3: والله تشوف كوزل شاي البزة
2: تشريبي الوزة شاي الوزة قسرت بيشي قدحك بخب بالتلاق شوي بطرزة لميراتي حنقي خشا دهري قمرو بطنقزة قرديش انت باورناكي ده قدحك شاي الوزة جزيزوكا من بدزة لهاية تجزاروكا همي وكطيارو نك نشنا قدحي بقزة الوزة

قوك بهشتك أعلى نهر انتك بچه همو بيك دنگو يك دست بن كردستاني بپاريزن هيفيه بلن بكن ايد بيره پوشماني بن دستي استخاري وره نهيلن برندن و برخو بدن برخدان جيانه يان كردستان يان نمار يان كردستان يان

0: سيد الشادي هلا وربك في غان دردي ما قرانا اي برا بينا مفكورة قوريتا بتنجر بوزلو ميلا اكو حمجان دنجيتا يا قشتر جميل ونايو بوزلو
1: سيهاوتا دنجيك جسرا بايا سبايا هاوي ديش دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي عجبينا شمعموك وقلايا لو راكو دنيت من عبوت مشهورة
0: كاروان يا مبابري كتيلي شبرا شو طالي سرمايا ترس كل يوم ببر في هر بباري باهوزا چلا فقتي نمج هر شر كناري واري مولاتا اي هوا ريشا مدورة چار هاور مدزو كلشن تيك دانا دجمن مج هر رات قتيل بر ببر حيفو مخابن قد جارو اميدانا نمايا بالدليل من ميدان جبوه في شقل

خايف يظررون الوضع المغربية تراب الدرد خلق مال حال وتمل الدنيا لقيت شامي مشوري الرحمة خذي الجيري لسماي لنقيتي فناني جاري أخو قريدة لقايدة يقول زير أفكت ناتك كيف سيد جرقية تراب بسوين يمي بدس تفدو بني زوزاني ما درباس بزوزاني ويا هيفي كمانا مش خالقي عالمي ربي جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدرز جانك جاميرا رحاصل نكبو شبي فايدة تراب میل دست افدو بین زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابه تایه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لکه کیف خواه یه امر مسید یک سال بچند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیرسی گنده دوزه واخ بکم دمرم جبوها آنه تایه

0: ربيم ترى ما تشبه خلق مول وحال وتمل دنيا لك تشبه مجهول الرحمة خذ جرسي مو إلقتي فنون جرى خو قريدة بقايدة قول زري هور بكتب بيش عن يو كفر سيجر جي سد يكسر عمري ما چند تيلي سبي چنام پيدا بن حتى دنيا خشابا بزاخد كم دمرم جبونا تيه.
1: Landu listens to waiting room music at the dentist.
2: It's like nitrous oxide for the ears.
1: Boatu is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
2: Like reggae?
1: Sure.
2: Or a sea shanty?

العالم خراب. عيد البراقة ما تمثال وين عزقاد الهجار داش خواندنا كرم بطل ويران أزم معلم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوك وسري ويران أزم معلم خراب.

مرن ببيجن تهلي هذا شو شو ببيجن تهلي كيف أكرم ببيجن تهلي سليم داني بتوان شديد ببيجن تهلي دعم سر داران دار بتا ببيجن تهلي بريخس ببيجن تهلي داني ما قبر قبرستاني ببيجن تهلي داني ما قبر رش تاري ببيجن تهلي سوال أكرنا كردا ببيجن تهلي ترخينا ملدا ببيجن تهلي تی چر چاوه ما خشار دکرم ببیجن تیلی پشتا خمدا دکرم بیجا قیزا چار دشالی بو قروب خیلی هفت سالی دا بردل کادلی موشتا جا خشار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالمی سر هفت سالی امت تمام مذبتو تکت مرامی سانه کشتا دخواه

قال لي هدار قال لي ازادي خاص ده هلبستو ده خافتني مدى يكسي المي يكسي زاناي ويكسي نهتين دين زور بيويستي كيقابا قال لي ما أبقو هدار كرن جهاب دبرسن لو دنابا زماني مكفي بأخافتن زور باشي

0: ام
1: دياري الجوري خوسته كوايه قريب يعني وقتها اوه الشفقيه خدامة اي من بقوتنا يا ايوا براستيه قريب حجر بخاز نكرر بري باجر بدنا ازمانا وياج داخل حفته بقي ارقي تفع كر
2: نعم
1: ما يا ابو فعنكر ابناء تخازي مالا مخرابكي يا ابو سوسك وي كاميلي بطفي نحتا ازفي كريم فعب كريم بدك از قربانه تمام